0: تمكو لاس تمكو فافي
1: دي مانانا ني اندراكين ارا ايكولوجيكا فولوني مانانا اندراكين ارا ايكونوميك فارو زانوي مانو فيروفنا زان زو كيتينيا دي تشاري اروفنا فوتسني جو فا اتاكو زي ازاون ريو زي لانزا ايكونوميك زي afahana mampandroso ny olona manodidina valanjavaboary afahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.